هذا الشيء كله. بتي كم يوم وصلنا؟ لا أقول شكرا فأحكي توم كثيبا. فدي إنسان مسك هناك سان كذا. أي تانكين شيء نبي بيكون شو تقول؟ إذا هذا زمان يا يكون فونا ونبون هم بدين وانتظرنا نيجنا دون أي جناسانة. لا دون أي كم وصلنا؟ أنا أريكم تبا. أنا سكسي مين تمني أنا يا كم ناتو؟ لكو جنا بسون وتو أفسون نفسينا هي لا لا لا. وجينا ببي أم فيتري ببي أنا نكون. أسمع سكوا أنا نبون. Ade ka zimbi konzimenti mbesi nsini nyanewu bi afa nya juma bi okonto kwa lecho ni abro ka ti afa ni msede si ala ka se dinu si jogo ni sunta ya ade ka se dewa ka ka si si si ni ya don't this is coming